بابا عيسى اتاكي وري كم سنة لعب اير ارمس دفوق وكام كتاكي انت جيكو بيغ ولم بيري والكوال كتا كوزو لباغ جرو قب كتاكي وري ريباستوري برمانوس استوليستاس e profetas que me no manchar

علي ريا وجه خلمة قد رخت تشيك عشي ريا وشقل شقر يا والشك وبانشوه ماما انت قد تقبر اتشاك كبيخري ديوس علي ماما انت قد تقجر خراب لانشا كبيخ اي ديوس وانت كاكينا بيغ ما تجين كما وانت كاكينا بيغ شا بروبليما ما تشين كوليروك وتكاري كبين جويت كنا تخي تانيك جوي كنا تخكك استغبو ويراك أسلمال بركي